خزياري خزياري تني جارك توك خمابا وورن رش دا ازماني مدى بلا بانا مني تقربا شكرك ودنا با كاغذي جشنا خدمني تقري دابا ومني خليا بيرانين نشروتي مني شجاوي ترى كربا كلك بلكي دلين ربن جي افينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

جيبوه شفيني روك بهيالا زين وشيريني مم وفرهات شون لبي أفيني خجوا سيابا

هم ده خبات و خوين و رنج هماشا و هروا بچر هم ده خبات و خوين و رنج هماشا و هروا بچر يان ملتا كوكو كردا بي پاي تختو سينور بجير يان ملتا كوكو كردا بي پاي تختو سينور

بناتي تكبيت صوت بوريكا فنروكا بناتي تكبيت صوت بوريكا فنروكا نواكوتك تشكولا.

ديانا ناميك جمرهاتي بنافي جودي او ياد بجاز السريام بتني انها ويا بحثا فيك كنت بجروجا ما بتفدا يعني بقشتي بتني الكاردر باستب ويك تشاوا يعني رجع ويدر باستبد باز نظام بتني يعني ازل هيفيا ويخوا هاني ببدا ما خويك واز رازم مش بركو رجع بقشتي بتمامي الكاردر باستبه

0: ديانا هردم او كسين جو بتمني خمازن د مالباتي تجمر د جوتن بيش قيسي روجي وان ولو بالليز در باست بن ما تقولش ما ولو د بيجي يعني عند مانع عجيب ماي اجا ايروش بشي در باس بونا صالان جي مروجي جهاشتي وي كي جوتش قيسي راست اف جوتنا وان يعني قال لك هرتن شي دبن قال لك روجي المتينه جو هرتن وبالليز يعني هجر ام بحثا تشنا بكن جو بري ما ذكر من يعني من تخص ام بكر نهاجو ام وان تشتابي حمدي خد كن بيجو هاي مروجي هبه هجر ام شيار كنا خوني سبهي دس بيبكن بري ما تقول قبان منك تشما مسبها زوره
1: بس سر بالا متنا بو سيدا
0: سر بالا متنا بو نها امبري مال باتي خوش خوراد بن امبري خددن كار او انا لمالي نهينا كي اگر ام بحسا او روجن ابهن بدانا بكن بري ما تقول برق ام تخود بمين ميراب شو سري وسبها زو انا هم بن خدي روجا عطلي بي ام بو تاشتي هاني مال بات اخر بخو
1: تاشتي مال بات ر بخين كاري كوغش بو كاري خو شخصي مربي كي مر حميد خو روجا بطلانا خو بهن بدانا خو يعني حر يك بو او قاص قفلك مسؤوليات جوكو مزنج مروانت خوستن سیدان یعنی به هاوینی مد گوت چاوا منی رو را کوینو می میلی ام وان سه ساعت نیرو جک حیات چار امنا لیزن و کنگ دریه مالی و بو میهرن در کوین کولان ام بلیزن انا بحسرت یاوی خوانی رو
0: اری ولا بحسرت یاوی ساعت اخوینه

ديانا نامي كدن جمرهاتي غادة أحمد نفسان دياد بيجوهن الفان روجاجي بوشمان ببني يعني حردمك طيبة من ديك ويهي جبرق روجا ودرباس ببي تفكير.

0: سيدان سر السعادة جا مرتشا وآجرين جواكم مرتشا وأوكلية كمرتي دا عايش مراوب بخوشية كي تدشي عم بكشبر كدنيا حميات يا جوهرتن نروج وصالحتنا جوهرتن نماكش مرهاتية ويني قلانا ودبجة روج باش صباب بخير بهم صباب تجي بخير بهم كسي كنا مشان ديجي نافي هوي نديارة إجا دنيا حميهاتية قهرتن سيدان حطاني روشة هواجي بيرهاتية قهرتن
1: والله قالك
0: روشة هواجي وكفنا ماي بس حبكي جيج كسي كويش هاويني حزنا كنش بوا باشا يعني حرصال بان شغان هجر القوري صالي برينة قم بمشينا ما حزيراني وتموزي جمعي حري قرم دهافني دانا هنا أوقر ما ولد وقيسي تبيجة تنيدي برو او حبكي قرمتشي ويو رو برو اجا بلي قرمه هي بلند بس ايفاري هنا جي حبكي او هنكاي هيا بس اجاش كسي كوشابيني حزي كيف كيف هواينها
1: رو برو تدا ترجي دا بجبو هاي تجيها بها ديانا جا بلين قرمه هي جبو ايروش وداني روجي دا 36 قال لكي بلند ايفاري جي دبا 26

0: أم بورا بردوام جهدار هيجا ودلال ببرنامج دسبيكا روجي حطاني ساعات دهوني بشخونها بسودقد برنامج ما درباس بويا ديانا هونش تكارن تفلي ما ببنج مر بيجن كاها قالوا عادات واني بتشوكاني هاتنا جوهرتن تشتن قوة باري نتكر هون نهاد كن جقيم ورزا أخوة چوك خو ماي چهاتي جوهرتن هون دكارن لسرفان جماران بيوندية بمارا بكن وجمارا ليخن لسرفي جماري 09 66 4 66 4 0 8
1: هند كانن نامين خوجي بشين السرها جمارة 09 58 06 4 66 ياهري قرينج أوا كهون زاروك خوجي لنها بحال من السر حسكرنا مالباتي وحسكرنا هبالدي ودرخستنا قيمتي تشتان بقيمتي تشتان زاني بن

0: كو أماناتي ما برن فنجر عندن
1: تسمع حتى نظا نجر
0: فنجر عندن يعني
1: تلفوني وجهه
0: أري أنت شتى أماناتي ما برن دقوتن هنا كون دقوتن إنه جيش بري إيش ما بيتني ده تحقيقات دقوتن كت تلفوني وما دقوت تلفوني ما وابري يعني جماعي أجرز أماناتهم به قلت أجر ون جابه ده وطنه قرتنا تلفوني وجيش قرتيه إيش ما بيتني
1: أيوة
0: تلفوني وقشتبن جمع يعني أماناتي وقشتبن جمع
1: أما بودن أيوة
0: إيكو قشتبن جمع جينا دون
1: فالحسك يا خبر دومان لما يجي
0: أز قشتم حسك سر قدر تلفزيون لو داري هبون سر تلفزيون أز داركات مسا بورنجي أز ديبوم يعني
1: وانا تلفو وانا حسك بيشتا
0: نا أز هاتم كوباني هاتم كوباني بيشمان
1: أري ميركو أري وچوكو سلاح ضابط الملات
0: نا دمو كام هاتن إجماري جنجي كوباني كين بون و ملات جدو قوت برا قرشينات ناويتن جبو جبر نا نار نا جدايا نا نا جدايا كو باويجن انساناتن قشتون انسان برندار بون
1: وي هنك بي مامانا
0: كيف خوش بيان هنك كيف خوش ببن هنك
1: غمجين
0: ببن نا نا راستا
1: موجي اري راستا
0: ام چون گندا مثلا کیف خوشی خال گندا گندا شیخ عبدال غربی کوبانی
1: غربی کوبانی حوالی خودی گرتیان کس ها تا با تا کازارو که مید چو ویتلمان کهد نکد تیو چشتای نگرتن
0: لحسه که دمام گیشتن حسه که سا شاگه هری زیده زطل ویدره بو یعنی لحسه که بو جبر هر دایی که تلفن را کرد بود دادا برمه پیشمه یعنی اف زارو که مودیه ندیه عجم زارو که مجی بوار در کتی در نکتیه عجم زارو که مهچاوی ولی کتی لی نکتی عجم مودیه ندیه و سا بگیرید گوتن یعنی جبروی جی سگی

0: قولها بتاني تشتك بتاني خوش تنيي لي تنيي أو تناهي دمع قو تبخينا قو تقوحا زربكا لي دفي قو مروف وخندكار دوزاني بابي چو ديكا دوي دميجي دا بتايبات قوم دوزانين جحفتيا در باسبوي دا أزمونين حردو قناغا دست بيكريا ينه و بكالوريا حكومتا سوريا و ريفا بريا خسر دوي دمي دا خندكار جلكي ولو دستريسي دا آرام ديكا دستريسي دا جيان ديكا دا توتري دا در دور دوي آلي كاربا لي تمي يجي او خندكار حياه او دم خلاص نبه دليوي يعني ناري يحي او او ستريس سر ناري ليش اورمن دا قادروني رهف تسابحجي او دبيجا جو جحرد قونا غارا غرك خندكار دوي دميدا قالكي ارام با باوريا بنفساوي بي دبيجا جبرغو او يك جوان صدمين جود هلا او خندكار سر كفتي با وانجام باش ترجي بدس بخينه ماجي خوست ام دنگي وي انها شخوا لسراديا ارتا وقهدارين برنامه يا راديا زين بيشكيش بكن وان شيرتان هيفي دكم سركفتنج بوحا مخندكاران
1: حب اليوم وجه رسالة لكل طالب تذكر انه انت لح تنجح والحياة والامتحان مو هي نهاية الدنيا بالعكس هي اول مرحلة فانت لازم تتخطاها لحتى تكمل حياتك بنجاح لذلك استرخي هدي الامور كلها خليها كول دائما اتذكر انه انا حانجح وحيكون كل اموري تمام فاهم ثلاث شغلات لازم تساويهم وخاصه قبل الامتحانات واحد اثق بحالي اثق انه انا حاحسن استرجع كل المعلومات يلي درستها هذا الشيء بيخليني انه اتفائل وكون مرتاح ثاني شيء اعمل تمارين الاسترخاء طيب ليش انا بدي اسوي تمارين الاسترخاء هل بحسن ساويهم بتحسن تساويهم تعرف ليه؟ لأنه تذكر لما تكون بحالة استرخاء حيكون نسبة التركيز تبعك بأعلى مستوياتها هذا الشيء بيخليك أنه أنت تستذكر كل المعلومات اللي أنت درستها وحتى إذا في شيء مو دارسه أو ما بتعرفه نتيجة هاي الحالة حالة الهدوء فمخك بيحسن يعطيك حالة إبداعية بتربط الأفكار ببعض وبتطلع النتيجة اللي أنت بدك إياها لذلك حاول تهدى تتنفس بهدوء وتكون مبسوط طيب أوقات مبسوط أثناء الامتحان إيه تذكر لأنه هاي الكلمات اللي هلأ عم قلك ياها أنه لما تكون مرتاح لما تكون سعيد لحتأنجز ولحتنجح ولحتجيب معدل ممتاز بإذن رب العالمين ثالث شيء تذكر تعمل العصف الذهني أثناء الامتحان العصف الذهني انه انت تحاول تستذكر المعلومه بس مو تكبس لزر لحتى تسترجع وقت كتير ما بنحسن نسترجع هذا الشيء بيخلينا انه نحن نحل بطريقه اسهل ونكون مرتاحين وان شاء الله موفقين وبالتوفيق للجميع
0: دمك دو درجة يعني زيدي بيستروجان أف أزمون دو يعني بردوام دكا إجا حر خون دكار خود ويستريسي خا وچند أزمون لدو هفجي بيقومان وي أزمونا ديتر ناو أنجامي أو دخوازة نالكوري دليوي با دبا أنا قالك خون دكار لما قوه دار دكين دبجن كامي چه في ديجوي تمرين أستر خائب بيني اللي براستي إيغو وي تمريني چه بكا وبراوي قلق وستريسي راج سرخوا وباورياي بنفسه يبي بيقومان وي بجي أنجامي إيد خوازة

حزدكم قافاست دبينم عشقا قال لك كس خوارنا بلاي ودي انا مردسي خولود كده بل خاصة دبي دميدي بلاي قونه در دي كيفن او قال لك خوشن تشيكرنا بلا وشناهية اكو محلي دست بيدك براستي ولو تشاند روجن حريك قلو در فتي قزنج دكا قبروش عشي بكا ايجا انا هذا ماوية بلكي هيدي ايجا او بلانا وين نمينن قال لك خلق انا كا مونا بلا جي تشي دكنش بوغو تزفستاني جيدي هبه تمي او بل حريك القوري طريقة خوشي تشي دكا جنك لباجاري عمودي لدر دور عوي خدي بخشيه ويا سركا جو ام صالانا دبينن او بلي رزا دفروشي ايجا قالوا حيا انكا شنا هي صيفي بلي رزا هي تنيه بتايبت لباجاري عمودي دما جو بتشبخشيوي تينا ولو يعني براسي تعمك تايبت ده هي وخشي امل باجاري اوي مربا بشتي فيستراني

طلبيات عدست بيكريا سوز عمجو ساعتي عصدوني في بمربا انترنت عيفا كريا لين الظانم خياي جو كاري كيويتشي بويا حيا جو حاضر ببا امي بيترو لو بحثة بلعب كين دياريا بشين ان شقو هداري خورا شخوا هردم يعني ام تخوازن دنجي واجي بما بيشن ياري واجي هابن يعني تشتشتي قد بالا ودا هبا وم بيشن يار بكن خوستكي واجو هداري ان آرتا انها مهرن سترانة كروان كامل ام دياري واتف داجي ديكن ودياري فين حسين وسلافي ماجر.

0: ملي گهداری ما میفانا ما حاضر بمر خانم امل باجاری ج باجاری عمودی دمات باش با
1: دما وجی باش با گهدارین عطایتین
0: گلک سپاس ساعتا تخوش مشتر بری آنا لی غصب گو بلکی پلا دچینه جا تجمرد بیجا آنا نا بالعادی قیون کنگی پلا دچینن
1: او ده دهنگایی تخوش ان دهنگایی دچینه سبه هزوی ويا عصرية تنقم بالنشوار.
0: يعني أنا أبدا نوخطة كني نوانا.
1: لا يا ما فيك الكلام قرني بيتاوى بيتني.
0: ما هين هنا هين هنا وهين كنين بردوامة.
1: لا والله هما تقريبا يعني كتيدة ويا بلاتة. نما هاو إجاتش تيجي تشيبب سري ترحقاي مرا قمرا أفد وسري ترحقاي تشيبب ويجاغي مرا شفور دي هاو يعني قد بي حرسم حرسم دقرين نما تلجي نزل دبن.
0: حرسم أنا قرتنا؟
1: أه.
0: يعني أنا جيرو بيف ويقولوا بل بمينن أو حجمي بجوكي نازك ولو تزاي خوش بس بس نايم برو
1: نما نما أو كمية أولو برليت كذا ساري تحكا ويلي كذن هاو جي بيف نما وأو قرس بنا تبيجي نما قرس دبن أو بخوت الزانة بس نما قرس دبن قرتيها
0: جنها و تشاندروشكي يعني هاو نامي نبدر بكير
1: تقريباً تقريباً هما أشغال قوانا ودارجة حبتيك بل يعني نماد منين هو وقتي واجي در حبتشتك وقتي ويني
0: انت فيهم خبلا حقين ان طبخاك دويتن ان بخن
1: والله ودو خياي
0: تقو ام آف ددن او يعني او تشيد بن أبي بتشوك إجا مثلاً حريك آف بده ممكن تشيب بن يان خلاص وقتك وي ودمك وي هاي هو أفدا حشك بده
1: أنا عشقنا به بس أو بيكون شيء نما إنتاجه بلادد لكذا حين حرصم ده إجا أو قوة أخو قشتكي إجا جماش حرصم ده استغلال دكها يعني أنا كاد ما بل تشلوكي ما سري ترحا أو ترحي قش دمشن سري ترحا أو بل تزوي لي كذن هو قولوكي بس إجا كفات أخو دارة حرصم ردستين
0: أنا مجرنا بلاتينين دبيجن مثلاً أفضار پل تنی لیت کهون تریه وی نخوشه خاص جبو پلاو هلانینه و خوارنا پلایی چما مثلا هون دارن ولو داناینن جارنا؟
1: هنه انا بان نوعین دارال جمه هنه تریه وی نخوشه و نفس الوقت جینا نبری تریه یعنی بری تریه گلکی هلانینه بس ای پلایی و هنه جی دار جی جمه هنه تریه وی نخوشه انا با دارت الجمه هی پلاوی بپرچه وبرتشك البنية بلاوية بس أو تريوي قل لك يجي خوش قل لك يجي خوش أو خاص بإيه تريه هو نأي بلاوي
0: أيوة إنتاج فرقاوي هيج في داري حطاني في داري أفا خاص بتري وأفا خاص ببلا
1: مثلا أبي تري بيكون بلي وان كيمن إنتاج أويج بشتري ري بس إيه بلا رجي نفس الوقت إنتاج أوي إيجاش بلا ريها أنا أبدأ أجشت بجمع برج يعني إنتاج أويش حربكاري بس شيب اللي هو خذلي نار غبن أو بخو خوشن يعني طرشن خوشن وتزن بس ولو أو برج أويش عاجزن يعني كما ولو ببرج بس يعني بريويني بلاجي هي وبريويني إيتريجي هي
0: اللي نوك أو داري إيه بلا إيه خاص ولو بلا ويا يعني تماما خاصة
1: أنا دبانو عن الجمع هنا يعني بلي ويتزن بعن نم شقشق نولو شران دين دلمعين نوق زيتين سرت بقيعين زيت كرين يعني أف أنواعي وانولو كهن الجمع قال لك سيشار أنواعي دارة هنا يعني قش إيه خاص إيه بلاي وإيه موني
0: يعني خلاص دي برنجي تاني تي خندري وان بلاو حاضرن أبي زيت كرين
1: زيت كرين جاهز
0: إيصال إيصال مثلاً وشاوا دي داري خير أو شاوا عم باش بو شهر صال بيتربو إيصال باران بربو يعني
1: إيصال باران بربو خبرتي بس إنتاجا بلا كيم بو شما سرما بو سرما ندش بل بجغلن يعني بار مزوتر تشني مسمي أول قطفة أول مزوتر تشني جي إيصال إيصال قل كي جي درنجمان أو برعمي بشوشك دركتن سري ترحيكا بشوك دركتن ونما شغلين تشن نتيجة سرمي سرما وبارام سرد دهات ندشتن قبشغل وجاولو كي يعني هاتن حد قبشغلن سي قطفة شار قطفة متشنين إجا قرمك بسرد دهات راسن بو وقتي حرسم يعني وقت أنا مقول حتشتك دوقتي ويد بو وقتي حرسم إجا بل ما سكنين إنتاجا بار جاء إيصال بتربو مع إنه إيصال باران ما شاء الله بربو ورحم بربو جي بس إنتاجها بار إيصال بتربو
0: وكميات يخلد خازن إيصال بر ولا بار؟
1: والله إيصال بر بو حرصال من إيصال بر بس إيصال شبار بر تربو وكميات اللي ماجي إيصال إنتاجها ويقل كيجي عندك بو قل لك إيش بار حرقات فك دقيها بازة 20-25 كيلومتشيني إيصال تنبو أبدا يعني بحد الأدنى در نتخص أبدا
0: أنا وقتا موني يجي هين نولو خلكن هاني موني تشيدكن خاصة بلي رزا يعني قالك مال تشيدكن إي صال مثلا جبو موني قالك طلبيات هبون يعني بس جبو خوار ليبون
1: أنا أنا قالك جموني بلي ما معروف بلي ما لباجاري بلي ما خشتن وتجاني بابا باقشتي أردان مقاتبون لوان هي بلي ما قلكي مرغوبن وطلبي قالك يجي لسر هبون قالك جي
0: يعني ايش بو موني كميات ايه مظن هاتن كرين
1: هاتن كرين وطلبيها بوجي وفقيرة زنابي مزبون هبالي من ودوسي من قل لك حباجي موان بالا ذاقران مكو يعني انو تنهي قوار الجيك دي بينين شاترهم بي موند مينة طلبي قل لك يصال الفرهب
0: مالي تجي المالي جارنا جيدك موني يصال تكريه موني ايش بو فروتني
1: أنا بيف إجا أمش خورد كنموني تلوكي أمش خورد أز شخورد مونيني مش خورة جمالة خورة وجاء بساري ترحازي زيد مينة مسان بيكون نماذا وقتي طلبياي وتشتاي إجا زيدي من مينة أز دخن بدونة أز دكسي دينم ياب زهايب ياب أضا خويب وجاقي مسلمانك بخوازي أمد دينوان
0: يعني تب أضا خوي جيشتك وتب زهايي جيشتك
1: أم زهايي جيشتك
0: مالي يعني جنها وش حفت روجي دنها يا حري داوي أبلاي
1: تقريبا إنه جبو موني نما دمينة جبو تبمونينة نماي بس إنه كجبو خوارنيرة هي
0: إيصال تتخضر عدن دانية أو بالعادة تشينكاية نجي داتينة
1: والله مدانية تشكي هندك مداني إيصال ما شاء الله أف بهي بس جيما نماي برو شكله بسر مدرباس بو مداني مش خور تشتنج بو مالي داني مثلاً ما سيخط إيسو دانين بعجان رجدانين بعجان إيسو دانين أفتشج بو مالي
0: نش بو فروتني يعني إيصال
1: نا نا
0: إيصال شبرقو يعني وخوص ودن دانين عرضي وو مثلا كيبوني تيتشي بوي ودانعني
1: أيوة عين لوكي بو يعني فرصال مدى تاني يعني حتى مملوخية شفردة تاني بامي حتى ما شخور قارس وبربرو مالدورة عرضي خوشبار داتاني يقولوا هم شنقاياوي خوش ببين أمر اللي تردكت وهم جي تشوف مثلا قد فاقت تشخور جمالي ربتني آيا قد فاقت تشخور العرضي تشني تزاقو وقال كي خوش بتعماوي هابو
0: أنا مقاطع يا دارا بلا قال لك جير دفي يعني إيه ما هولو هما عمد حسن آف دي كيف برداري دو هاو
1: نا بالعكس مقاتبونك شبلي ترير دبي قال لك يجي منعتها وقتنا يزوجنا خشير سرمير يعني قال لك يجي بروان تبي تبي خشكرين مثلا جهاك البروان فرامات ما هي من بردورة وان فرامتكن درمان تبي بني يعني حصلنا خشيك در كذا جه فلي وان زر دبي جه فلي وان دقرمتش يعني خشي وان هنا وجم درمان أفسماد أفدار كيم حديد أفدار نظام شاوي أهولو مقاتبون قال لك جوان دبي نا وقت داري دلين داري تري أنا داري دل مرادة يتينو تبين ما شاء الله صال بصال درد كذن بس أداري تري بشكل عام إيشي وان هاني ولو من عالجم وان تنية بلي وان زرد بن بسان دبينك بي عن كابوتين وان خستين زاة شواجان بلي كيرات كنا ندرم بيش أي صيدة ليدكن أو درماني القوري نخشاوي لدما قال لك هي حساسا بلي تريش آلي نخشياد
0: يعني قش تعب وستان دني حطا جون دكين أنجاما وبلي خوش كدبين
1: أب أب أب أب هولوي تشتك بيت عبتني وستان دنا وياي خاصة بلي تري
0: خدي قوتي بودي قال لك سباس بودا وتهبلي بوناتا أمل باجاري أو بمربو إش خلكين عامودي يا سعد خوش
1: سرچاوا سباس ورجي وش قدارا قشاري وسعد أو خوش به
0: سرچاوا

0: جارك دن سلاف قهدارين آرتا و قهدارين برنامه راديا زين اما بجارك نهلوا فقريان مجارة ما قريدا يجنائي بطيبت قوم دزانن دوان صالي داويدا قلكي درباس بويا حرواري حركاري جار جاران كارن قوتاني ولو هاتبون قريدان نافي وان بزلاما ف آنها ام دبینن د سالی داوی د جنج جه خوته دبینه شبر گو جه وی لحر دری گرکه هبه چانت و اراده و وینا وانجنان گو خورته حطانی دگه جن یعن دگه جن بان آستان شخواه بی گومان ایرو جنک جو باجاری عامودی خودیا مکتبه که قرطاسیه یم اوی بمربه بحثا بردوامی کاری خوبکه زحمتی گو تینا پیشیاوی چاوا در باسی وی کاری بو لیلا محمد دوندر استیدیوی آرتا ده آنها بمریه دماتا باش با تب خیره هاتی
1: دماتا
0: جباش با احلا سهلا تو چاوا انشالله تو باشه
1: باش الحمد لله تساوب ربي
0: تو انا المكتبي ببري نهاس تشتغليم ما تج مكتبي اني
1: مكتبه اخو قرت زهاتف
0: اختا كارا ها انا
1: اختا كارا
0: او بالعادي مكتب كي جان دمي ولو كاري ويزي دادبي يعني كي جا وقت ايدا
1: وقتا موسمي مدرسي ممجرد بين موسمي
0: مدرسي او اكيد
1: او ايا وقتا سري صالي او جي حركاوي هي ام جوكي خوش شيد كان ام بابا نويل شيد كان بيشيا مكتبه خوم حفله شيد كان هدايا دو زعين جزارو كاره فتره عيد الحب از باقي قلات شيد كم هدايا تشمشتات يعني والله حركاوي يعني بخا صالي اشتكي هي
0: مكتباكم نوع جديد.
1: أري صاليك اشتكي حركة شغلي ما هي. عدا أيامي أعياد هذا هي.
0: ملي. تش كان جد سبيكر يقولوا أف تل مكتبي ومكتباته هي.
1: بخودي يعني كارم شتر بيجم نزيكا حفت حش صالة هي استدامة استني حالي خوا.
0: حفت حش صالة افتني.
1: تقريبا.
0: بيشي تو كيبون.
1: أزو لو كي خابون. لو كم دوامة كيبو أز دوامة كيبون.
0: جبيشي دو وفكر ولو بريهار بو يان ظروف عشتون ولو ببن يعني.
1: نعم هم بهم ما فرتر كر
0: هم بهم إيش يا ومكتب ذكر كي جرق بوليروني يعني
1: أولا ويا أبل أو كيم أبو أري وجدور إيه كر ورشا ليزا إما ما مكتبة ليزا وجا لو كيم تيت شغلي مكتبة ومجي ألي كاري بيركر
0: دوامك تي دوامك
1: أيوة
0: بشتي دوامك أي عصر بو يسبي بو
1: عصر بو بشي كاري مالي بو طبعا يعني جند بي متقيد بمحمد شتي إم كاري مالي قشتك خلاص كر مفرابينا مالا خوشي تشي دكر مكاري خو خلاص تكر وجا عصر بي وجا ستشو مكتبة خو
0: أم خولو دقيدين ها أبجي سوجا كيمية
1: بلكي
0: شحردو عالياتي خوستن
1: ايه اري نجماتي خوستن يعني ما جماتي خوستن وشغل جي ما خو كروي تشيكا شغل ده
0: افش حقي ميش ما في مي ما نولوي و ايه مقابل ما ايه مر هفالي ما جيتي خوستن كاري مالي وكاري دربا
1: بلي بلي الحمد لله تقصير ناكن زارو كيم جي وقت البامبو ممر تقصير نتكرن و
0: بابي وانجي بابي
1: وانجي اوش الحمد لله ويجي يعني ويجي ارادة دام
0: اوجي يعني بشكرياتك قرت حياتك جيها بيقاصدي وتتيد بردوان
1: وزارو كيمجي والله
0: اف حافت حيش صال وقت ابو دي دوام كات هستيتا دي اف تجوي جاغيد حتى انا كاتيد بردوامي
1: ايوه
0: تندي تشكي ولو غريبة يعني
1: لا لا لا لا لا
0: قرطاسية مثلا و
1: لا متزحمتي تيد ندي
0: تتشاوى دس بيكر وقتا تجارة إجارة عول شو مثلا در دورة تتش دقوتن بري حفت حيش صالة أنا هنكي چاند هاتيا قوارتن بري حفت حيش صالة تتشاوى در دورة خود ناري يعني وان تشاوى لتد ناري تتشلو ديديت
1: نانا تشتغالي تنبون إيم أهلي ما يعني أملك ولو مزندان ما جامي قل لك جارة قل لك جارة شوم جامي تقول دف شغلي خو أبدا نقر أبدا دف شغلي خو نقر يعني خوهيمه لاوكيمه كشب مرابون تقول يعني قال لك باشا اف شغل دقو يعني دف شغلي خو نقر يعني
0: وين تشتري هذا
1: اخرت وينك دارم واجي نفس الشيء اجي يعني بفي تشتري كيف عم قال لك ايش في شغلي مرات قال لك يعني محزي كري و املك تشومي لانه هو مثلا شغلك ضر مو شغلي تكم وزاد قارم مالي نا يعني كيفك يدرمو الشغلي كيفك خوش ريمي
0: بيشيجي مكتب ولو رنجا رنج بو يان تولو اف اضافات انا كرن اجر سري صاليبي يان مثلا عيد الحب
1: بلي او احتفالاتي سري صالي وبابا نويل تنبو افكرة هاني يعني بريات شان صالة هين لو كيم در نكتبو اوروبا مجير قوت مقو والله فكراك خوش مي بابا نويل تشيكن وأمي مساعدها في دوبكن ونم يعني نزحمته ومدوزع عندن شيء مدوزع عندن وما تشكر صالة أول بتشككي بتشوكي بو صالة دوا صالة سيا وجاجي بيفي إنه زبائن أو دهات النجمات خواستن تقول يعني بري سري صالة بفتراكي كوني تشيكن جبوم زاروكي خوب سجلين جبوك منافي وام سجلين وجاهو يعني معلانا خداني أنا قشتك أنا أسكرن بري سري صالة بمهكي يعني تين زاروكي خنافي وام سجلين جبون توزيع هدايا من زاروكا احتفال البردري شي ذكن ولو كيفك خوشي يعني مرات خديلي زاروكا جي ولو
0: جو وجيتي جو روتين هاد مكتبي شي دبان دمك تاني
1: انا مشتاق انه ازنتكم هو مثلا ازرم شغلك نا يعني ام تغييرك يتكن في شغلي شي كيفك مدخن في شغلي خوشي ده
0: جنب تنا خد كارفان قواق شبابي جنا
1: كاربه اراداوي خرت به اوي كاربه بإرادة خرد كار حمد شتي بقي هدفي خواه وحقق شي تشتكي زحمة تنية تنظيم وقت وإرادة خرد
0: دبالة تديت إضافات دي تردروجين بيدي
1: شنو
0: أم كار الناس بكين ياو ولو بتفقري داي
1: نا نا تشتن مثلا نسائي استخوازم اكسوارات انفا زيدتكم باري مثلا عطورات مع عطورات مكياجات تنة بباي انه اوجي مقلمة كريمة كتبا خوده اوجي مزيدة كريمة يعني تشتن تابعي نسائي جي فايز تخيمي باري مكتبي تاني بو باري قرطاس يابو مكتبي بو هم بهم مقلم زيدة كرهم بهم ازبينم بيتشجمتي خوستن جانا مثلا زبون انتي بامدي فلان تشتهي الجمتة كون نينا يزيمتنا هي زيمتنا وجا ازفي فكري دفتر امني ملاحظاتها هي انه ازفي فكري ازاتينم ازكتبينم بكون جارك دن ازهار مقامشلو اشخر بضاعتينم ازفي تشتيجيتينم دكم مكتب اخوده
0: باش تكاري خون السقاندية
1: اقل لك اشي ازتني در مقامشلو انا حاليا بضاع اخوة ازترمتينم جم كدا تجار استينم استيم كون شحن جمارتينه افجي تساهل هي فواتير ما فواتير يخوكشتكي اشخر درتخينم كش
0: افجي اف عملياتي ايه حسابي دهندري محلاتا دهندري مكتبا دي اوجي بارقرانيكي فيكوي چاوولو ربحو قصارت وتاليا صالي جردك هي افجيش تدك بتناخو
1: دقتك شيرت فيه وهو بس إنه دقتك شيرت فيه إنه حسابات مزبوط بن وكأنا تخياني كرن إنه مثلا خسارها بربحها بتشهبة دقتك يعني شيرت فيه تشتن هني مثلا تاليا صالي أزبيم أفانا مثلا مكتبة مرنامشن كصالة بي أزبي تشتين عينم تشتن هني أزبينم قل لك بمرد مشن دشغل أستينم
0: بلي تكاري موبايل أخوة ومرينة اف يكايا تقود ساعتين دو دريج يعني دي دوام كار اجا ودو دريج اف نابل سر حسابي دركتني تا از نابل جم كاري مالي اشي مجيتني دركتن يعني راحتا تا
1: او خو قابا قز وقتي خو بنظمين يعني مرو بنظمين انه رجاء اني هي رجاء عطلي هي كيفان بخواز مثلا ازي تشتكي خود رجاء عطلي خينم واجبك مهبه تشتك هابج مبي خوستن ازكم رجاء اني ده يعني ازناهن بأسره ازناهن بأسره تشتي مني دنشي
0: تشل خو زين ذكر بشتي فكرنا في مكتبي تشد شخصية خود الناسكر
1: شخصية جني خورتر دبه مستر دبه يعني شلو بجعبكي مظل خدنا رشن انه أثناء مالي تنيمة أثناء كاري مالي تنيمة نا شغل تنيمة بالعكس يعني قبا جنتي وسرنجي خد سكن وشغل بجعبكي مظل الخدنا ره
0: تشتن هابون مثلا تخدينا ناس نكربوت تنظاني بالجمتة هي بيشتيوي تدبيني فتقاسي باش بو ومهينا ناس نكر بو الجماعي
1: إرادة قوي
0: إرادة خورتنا
1: إرادة خورت دبي شغلي دي مناسكر إنه فعلا أو إرادة خورت البغامة هي جبر دسبيكي أزولاو كيخوة تاني بون يعني تقريبا هما أسكار مشتر بيجم إنه زيدي سير بالسر بشتالة وكيمو بوها إيه ما شو مساعدة فقط إيه بس بشتيق لو كيمي شو إيه إنه جام أفكار كيش مراهشتي ناس كرنو إرادة خورت
0: أبنقلاهان يعني أقو كار قش بود سر مليتا والسر بشتاتا بشتي چن سالان يعني بشتي چه قيسي بشي بيقو من مروف ويبوست ويبتعابي أو بنت كد بالات دقة دفجي بقاري يعني بشتي تقيسي تحسيا إجاتها وتأقلمي وتناسكر شغلي خو كاري خو.
1: لا أبدا دفشي ناقر.
0: ويشاغي أزبحصة ويشاغي كم وقتها دسبيك وقتها قش هات سبارتن ته.
1: نا أبدا تجاري من جوزي دفجي في الشغل بقار.
0: نقرام بول سرتا مثلا بيشي.
1: يعني بتشكي قرام بس أشتر بيجن بإرادة مني خرط زوراوي قرام بوني بر. يعني تعب هابو. لدوام بو جهد جيردبا جهدك جيردبا وكسك جيالي من أذكر أستانيبو بس بإرادة مني خورت يعني أفهمتش تجاوزكر وبحشكرنا من جفي شغلي جيرة أفجي هي يعني محش شغلي خوكر يعني صعوبات كشك تجاوزكر
0: بداعتا حمفان إضافاتي تهت وش قامش لوتينو تبدستي خوتيني يعني تاني آقر طاسيه تشقام شلوتيني يعني تدرتيني وكيدين تشبه تتيني
1: أستين بيش كش أسترم قام شو أز بدا أخو كش أستين بدا استيخوا تشتيقز بعجبيني مزراد جيمي وهم بهم جي فايس تشتيخوا زيدتكم قلمي خوا زيدتكم يعني فا أنا كا جا باقي قلات شيتكن مثلا مناسبات ما مناسبات تشتكها بنتين جمر بدي باقي قلات شيت دكم ومثلاً عبارات خوشي أمسر دكتبينه نعم تدين سبوني إخوة.
0: أفجينها أبي إضافة جينها.
1: أفجى إضافة يبنيها في فترة زولو يعني هماش تقريباً جبار وفردة أم باقي كل أشيت كن.
0: يك دكتب كار كي قال لك جولو تمي تشتين نهتي ده نافكر إن شده اللي قلت ولو فان إضافاتها شيء بك مثلاً لجم خوا مكتفي دوامي منن مثلاً مكتبة مهي وبس. شو ده اللي قلت فان إضافاتها زي يعني.
1: ما أنا مشتر مثلاً جزبونا كاتبة ما تشتك جم خوست.
0: بري بس قوتك جيرد بي أنا أقوله إيه الزبون خوستنا نبي تمام مناسب جاء
1: أجد بيم أفتشتايا والله المكتبة متنا نأزي بين مبرقة برا أنه زبون بي مكتبة ما شو بخاز ببين هبه شو بخاز ببين يعني درنك بي والله تشتك المكتبة لذات النية برا بي أنه حمدشت هبه بس خاز محمدشت المكتبة متوفر به
0: يعني مثلا قش بحر جيراني يجي بنفس الوقت
1: أكيد يعني إنه دي دوام من إيه هو بتشككي إنه أبدي دوام بتشككي تأثير المدكة إنه راح نفسي تنية أري
0: كاستنا بترى عليك هار
1: نعم استني
0: تنعرف فكرة كاستكي مثلا
1: نعم
0: خلاص تاني
1: نعم تاني خشترة يعني أز شغلي خو خلاص أظانم إنه شيء من شغلي خو فهم كريو أظانم بيش شلوتكم يعني كي جيبي وك مناك كي جيبي وك من كار شغلي ما إدارة بكوب ماشينة
0: أزاي بيم زحمتي جدًا بجنار در باستبة إيجو كارد كال دربة يعني بمرجي شيء دبم جواك رحميناك ناس كري خلاص أبايا كاري جنيه وبيزعني كان ساعتها متخيدة بفي دوامي بس تابلي بلوجي دوزة واجباتا تمهي جار ناجيت تشدك بفيار واجب جمتي خوستن زهر معزة دبي أز هرم يعني دعوتك وزهرم صباحيك
1: رحلاك
0: ورحلاك ففيا قش يعني جارنا جيها وطاقتنا مينة يجال زلامز حسن بولو وقال كي أوجينا آي خوستن آجن هين باري ويقرانا دردور بولو هين أف غازنا وان هاي چرتو مرنا مشارك بود فياده چرتو نهات ور ظروف هنكي ناي قدران دن تجي دوية كي درباز دبه
1: جاء أجي إن وق أنا مشترقو مقو أز وقتي خد نسقينم
0: تقام دنا سقينن تين ها بجارنا
1: إيه جارنا قصوري جي هي بجبر قصورا ما عفو بكن يعني جنهات وشغلي يعني بتكي جراند بباري إيه برا أي مقابلي ماشي يعني قصورا ما عفو بكن
0: أب أزبيد بيجم يعني
1: يعني جارك تقدير هذا جارك بقدرين واجبك كيم بتشتك كيم الحمد لله حياة أنا كاجي زبيم قي يعني ما قصوري نخستي يجي وقتشي بوجي برق صورة معفو بك
0: يعني جدي دست بيبكر چرتناي جمي حطات بيركير وحطات دردوري قشير دركب أو قازن
1: بلي
0: يعني بلكي مريم قصر بيجي جارنا بس يعني ولو ظروف نقل كيتين قدران دن
1: بلي
0: هين ولو أو چاندك هن كاس هنه أزنا بيجم قش كاس هنه دوزانن والا دوزانن كاري تهي ما ضغط لتنكر أفش تشتنى خوص ما قازن شتنكر
1: لي
0: هنا كي كيم تجي راستي بيه برس كريكيتي
1: وجاوك أنا مشترقوت وجا أجي حياة إمكانا ما أز وقت يخدنا السخينم واجبك بعزك بتشتك بأزريمي وتشتنجي وك أنا مشترقو إن شاء الله قصوري تنب
0: أبي إضافات أنا قشتن نا فكر دروجة بدت محلة خوجي مثلا جاوي مستربك
1: أكيد أزقل لك يتخوازم أكيد أزقل لك يتخوازم إنه قل لك يفرب بقل لك يمظم ببه أز تشتندين جيلي زيدا بكم أستخوازم
0: إجاك دخوازي ولو أبايا جكاري ويبه أو تشتيقو بيف يعني مظم بكم بروجة يا أخوة دخوازش كدو تعبا ويبه أفجيت بالا تدي
1: أكيد وفعلا جي يعني مج كدا مكتبة أخوة أزيدتكم جي إنتاجي مكتبة أخوة إنتاجة سنوي تشيك دبي الزيدة المكتبة أخوتك إنتاجة مني آقي سنوي بي وك أنا مدرسة هات تشي إنتاجة مش مدرسة در خست بي أسخر وجا إضافيات أز خم مكتبة أخوت سفرتر دكم
0: إجا وقتها لو قلق بويا وقتها تا
1: لا والله وقتها لو بيتر بو بتكي والله يعني أوكي ماني الحمد لله منخستي شغلي مدي منخستي شغلي خودي
0: وقتها لو شغل باش بو أنا نسو جيت أي قازنقش
1: وقت شي وأف زماني ما جي بتشكي و
0: روشا خلكي برنجا كي قشتي يعني هاتي كو هرتن
1: أيوة أو هات كو هرتن نأنو يا أزيالا وك قولو هات كو هرتن
0: أو يعني ما برسي جبرقو أتظانم أنا روش شاوا يعني حركة بشكل عام وأنا الجمتة في حفت حيش صال تنابين صال بصال كيم تردبه
1: حركة كيم تردبه حركة كيم تردبه
0: إي صال شوابو
1: باش بو الحمد لله
0: بس نقو زيدة
1: نقو بري بيشش صالة نقو حركة بري بيشش صالة بس إي صالش صالة بارو بيرار بتشكي شي تربوجي بتشكي حركة بيتربوجي بس بارو بيرار بلكي السر موسم جيد ساكن سر قال لك تشتا سر أف دولاري
0: روشة اقتصادي تضخمات شيبوية دخلي محدود روشة زحمات موسمي ساسي چار سالتنا بو جاده لكو قشولو
1: قشتك تأثير الانتاج عمتك يعني افتشتاياجي قشتك تأثير الانتاجيتك
0: ليلى جني وقتا برن وحوالي تجي بيقومان هنه تي چجوان رد بيجي وقتا توان لهاف دورو دنين يك بلكي بروجيك كود دليد هيجي ما ترسيل جمويا يان يلا فاج مرد قدي وقتا درون اشتني ودون بحثا چدك انت چد بيجي جوان روك شيرت
1: والله ايم ازبقى از جيني جنا قشار دبيشم يعني چقا جن كار بكه هوقا شخصيا ويا خورتر دبه هوقا قوتا وي خورتر دبه مستر دبه چقا جن كار بكه والمال يرونني يعني ابدا بجنين انا صحينم قهول سر كاري مالي بسكنه او مثلا دما دبخي دبسكنه او مثلا دبي انه تربيه زارو كاتاني جي خوستر جيدي خوستن نا ايم از دعمي دي دم جيني انه شخور چقا كار بكه هوقا شخصيا ويا خورتر دبه مستر دبه نا مجتمعي مادة إما إيه في تشتيد بينم
0: كاس بطبعا دور بو تأثير بو تشتك كاسك يبدو تادي مثلا فين شاس صال تدي مثلا قيزك آبي تبي خوهاك تبي أو إيش خردس بمشروعك يكر يعني جبرقو يعني تأثير هي إيه
1: أكيد أكيد تأثير هابي يعني قاباق مثلا هفالك مهاد بامز ويبشجعينم سركارك سر شغلك ويبشجعه
0: چه تخوازل تالیه بیش؟
1: از تخوازم جنیمه ای کرد جاوی وان وبه یعنی جوی ایتار مالی در کبن جی ایتار شغل در کبن جی بندستیه در کبن یعنی ببن او ببن
0: خودی بریار خودی قرار او دزانه ببه چی بکن
1: شخصی آوان خورت ببه او به اراده خورت انشاءالله حمدشت ببه
0: هوا هفيفينا ما خلاص بو وتدقوت ستريس مرهية وكازي تشاوا وتنشاش بو والحمد لله خوشي درباس بو
1: صعب ربي
0: قال لك سباس قال لك كيف خوش بوم بهاتنا تا ليبورينا خوش تتخوازم وقتي كار بوجي بس ما خوصوا لو ام بهفرا في فيربك ساعتي مناقشة كاري تبكن او جي استراحي به بدانك بو قال لك سباس ليلى محمد خديا مكتبك قرطاسية جباجاري عامو دي برا بساعت خوش
1: سباس اشتاجيره

جشمي تعلمت الصبر منك يا يمه الهوى انت الهوى ومحتاج شمك يا اغلى واعز مخلوق عندي يا

دلالي كدلي مكشكر ودني دواي واي لو العمودي والله شبنا خاطري خدي كيكي سبقاتني مكتوب كشيرة بريكن هلا بلا ندرن بزكابي بيجن خالق وعيسى ومولانا وقلك نخو شفر بحالة ولا جدل دي شفر دنالة شوتيو

اخذتنا من وذي دريه ذي كباري ذي سيراني عزيزي دلي من وماش حسرت ازل سر من الكيفاني بلن بسكنم اريق اللي قندين وجيرانا هون يا جمر قهدار بنت

هم هوالي جدرد و كلين بن دستيت و دكالي حيا ام برينا خود درمان نكن بچارالي امي هردم بنالم بوي دردي بوي حالي

سرون قايا هيدي دا ما شمها قولاني ديسا كدبيرا من ويلات اخ مالبات اذين هو ازادي هز فكريم ورامان بوم من سترانك چكرا ميسل اذين اخوه ومغوت

صالحك تاني يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني ذوبا كنت أخصمك وارجع صالحك.

محجوبا كنت حصدقتاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك بس وعدني اوعى تبكي وانا

حمي خزيم شورين افطق زرابين قرقني كوين اور شواطين تجيد شرش اسفر بكازينة ذا دمعي خدش مهنا دستين دهنا بلي بخدي قوتنو قال قال اشتغالي ببختا بسر حالي منو